هم حبي قتيه نغات يده كي امين وجن كي اوتي مريون ني لا هم دوت يبي هم حبي قتيه نغات يده كي امين وجن كي اوتي مريون